0: طلع النهارده مخلينا الشابه لنا اولى تجاربها التمثيليه بمسلسل برنس. للا فضه ازيك؟
1: للا فضه
0: للا فضه